يونو بودكي فانونك كذا شوغتوينك أتوروك راديو من تاناف أوكريدو سرينت تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورا هرمين تيك ميهودوين كرستل مجرنيافو أداجو كاروز.

إذا شاغت ينك أوترو كراديو مجرنيف وداشا ميت من تنف مجريدو سرينت تسن هارو موراتو تسن هارو مورا هرمينتسيك هلاتنك في جاتيرت لكو سلاب خونب مجريدو سرينت تسن هارو مورا كور وارو منوكت كسنم مكتستلو في جالموكت مراجيانوكو تيارتين بسانتالاشرا

اليوم العاشر من شهر مايو أيار عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتر، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى حكاية إعادة ورؤى وزوايا إعادة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووفقا لبيان صادر عن رئاسة إدارة الاتصال برئاسة الجمهورية، تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات فضلا عن القضايا الإقليمية والعالمية. وأكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أن تركيا والإمارات توليان أهمية بالغة لتطوير التعاون في العديد من المجالات، لا سيما التجارة والطاقة والأمن. وفي معرض حديثه عن التطورات الإقليمية، أعرب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عن أسفه للصعوبات التي واجهها الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وشدد أردوغان على استمرار دعم تركيا الكامل لسيادة وأمن دولة الإمارات، وقدم تعازيه في الأضرار التي لحقت بالمنطقة. نسعى جاهدين للتوصل إلى حل دبلوماسي. وأشار رئيس الجمهورية أردوغان إلى أن تركيا على اتصال بالدول المعنية وتبذل جهودا مكثفة للتوصل إلى حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى الحاجة إلى مزيد من الحوار والتعاون لتلبية الاحتياجات الأمنية للمنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دورها البناء في هذا الصدد. أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان على الأهمية الاستراتيجية لعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا أكثر مما تحتاج تركيا إلى الاتحاد، وهذه الحاجة ستزداد في المستقبل. ففي رسالته التي صدرت في 9 مايو بمناسبة يوم أوروبا، أشار رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى أن يوم أوروبا الذي يحيي ذكرى إعلان شومان الذي وضع أسس التكامل الأوروبي هو دليل ملموس على هدف بناء مستقبل مشترك قائم على السلام والتعاون والاحترام المتبادل. ولفت أردوغان الانتباه إلى حقيقة أن القواعد التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي تختبر اليوم بالتزامن مع أزمات متعددة الأبعاد، وأضاف قائلا إن يوم 9 مايو يوم أوروبا الذي أعلن فيه إعلان شومان الذي وضع أسس التكامل الأوروبي ليس مجرد رمز من رموز الاتحاد الأوروبي، بل هو أيضا تجسيد

0: ملموس لهدف بناء مستقبل مشترك قائم على السلام والتعاون والاحترام المتبادل في قارتنا. وإن القواعد التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي الذي وضعت أسسه قبل 76 عاما تختبر اليوم بالتزامن مع أزمات متعددة الأبعاد. فالحروب والأزمات السياسية والصعوبات الاقتصادية التي تلمس آثارها على نطاق عالمي جعلت من الضروري على الاتحاد الأوروبي إنتهاج سياسات أكثر شمولا وتوحيدا. وبصفتها دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تظل تركيا عنصرا أساسيا لا غنى عنه في هذه العملية. ومن الواضح الآن أن أي بنية أوروبية بدون مكانة تركيا اللائقة ستكون ناقصة وستعاني من نقاط ضعف في قدرتها على إدارة الأزمات. وكما ذكرنا سابقا فإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا أكثر مما تحتاج تركيا إلى الاتحاد، ولن تزداد هذه الحاجة إلا في المستقبل. وانطلاقا من مبدأ الوفاء بالاتفاقيات فإن تركيا عازمة على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بنهج يحقق المنفعة المتبادلة ومن منظور العضوية الكاملة. ونتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يبدي هذه الإرادة الصادقة أيضا، وبهذه الأفكار آمل أن يكون يوم 9 مايو يوم أوروبا مناسبة للسلام والطمأنينة والتضامن في أرضنا المشتركة، وأهنئ شعوب أوروبا ولا سيما مواطنينا بمناسبة يوم أوروبا. نشر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان رسالة خطية بمناسبة عيد الأمهات، فقال من خلالها: أهنئ أمهاتنا اللواتي يرشدن حياتنا برحمتهن وتضحياتهن، واللواتي يمثلن حجر الزاوية في أسرنا ومجتمعاتنا بمناسبة عيد الأمهات من صميم قلبي. وبصفتنا أفرادا في حضارة عظيمة تبنت مبدأ الجنة تحت أقدام الأمهات، فإننا نعتز دائما بجهود الأمهات ومساعيهن ونسعى جاهدين من أجل رفاهيتهن وسلامتهن. نعلم أن لأمهاتنا الدور الأكبر في بناء تركيا قوية، وأؤمن إيمانا راسخا بأننا بفضل جهود أمهاتنا الغاليات سنحقق حلمنا بقرن تركي مزدهر. نحتفل بعيد الأمهات تكريما لأمهاتنا اللواتي يستحقن كل الثناء والاحترام، وتذكر جميع الأمهات اللواتي رحلن عنا برحمة وامتنان. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان مع وفد من حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس مجلس شورى حماس، وأكد الوزير فيدان أن تركيا ستواصل الوقوف بحزم ضد أي خطوة تهدف إلى إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة غزة. ووفقا لمصادر في وزارة الخارجية، التقى الوزير فيدان مع وفد حماس برئاسة محمد درويش رئيس مجلس شورى حماس، وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لإرساء سلام دائم في غزة وإنشطة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتطورات أخرى في المنطقة. وأكد الوزير فيدان أن الحرب في المنطقة يجب ألا تؤدي إلى نسيان القضية الفلسطينية، وأن تركيا ستواصل إبقاء الكوارث التي تسببها إسرائيل في غزة والضفة الغربية على أجندة المجتمع الدولي. وأشار الوزير فيدان إلى أن زيادة الوجود الإسرائيلي في غزة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المنطقة أمر غير مقبول. وأكد الوزير فيدان على ضرورة استمرار جميع الدول الداعمة لفلسطين ولا سيما الدول الإسلامية في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وصرح بأن تركيا ستواصل قيادة هذه الجهود، وأضاف أن تركيا ستواصل بكل حزم الوقوف ضد أي خطوة تهدف إلى إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة غزة. اختتم معرض صحا 2026 الذي استعرض أحدث التطورات في صناعة الدفاع التركية بحضور أكثر من 150 ألف زائر ووفود من أكثر من 75 دولة وبعقود تصدير أجنبية تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار أمريكي. وقد نظم المعرض من قبل صحا إسطنبول أكبر تجمع صناعي في تركيا وأوروبا في قطاعات الدفاع والطيران والفضاء وأقيم في مركز معارض إسطنبول. وحضر الاجتماع الختامي كل من نائب رئيس صحا إسطنبول والمدير العام لشركة روكتسان مراد إكينجي والمدير العام لشركة أسلسان أحمد أكول والمدير العام لشركة صناعة الآلات والكيماويات إلهام كلش والمدير العام لشركة توساش لصناعة المحركات محمود فاروق أكشيت والمدير العام لشركة توساش محمود دمير أولو والأمين العام لشركة صحا إسطنبول لمن كريم أوجا. وتناول الاجتماع إسهامات المعرض في القطاع والإحصائيات التي حققها، وأشار مراد إكينجي في خطابه إلى أن المنظمة قد حطمت الأرقام القياسية هذا العام، ومسلطا الضوء على الاهتمام الشديد الذي ابداه الناس بالمعرض.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: بلغت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 72,736 قتيلاً. وقدمت وزارة الصحة في غزة في بيان خطي آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول عام 2023. وأشار البيان إلى أنه خلال 48 ساعة الماضية تم انتشال جثث 5 فلسطينيين أحدهم من تحت الأنقاض بالإضافة إلى 15 جريحا ونقلت إلى المستشفيات. وبناء على ذلك ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 فقد 850 شخصا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية وأصيب 2433 شخصا وتم انتشال جثث 770 شخصا من تحت الأنقاض. كما تضمن بيان وزارة الصحة معلومات تفيد بأنه بعد استكمال معهد الطب الشرعي الذي يقيم ملفات وتقارير المفقودين منذ بداية أبريل نيسان واعتماد البيانات أضيف 103 أشخاص إلى إجمالي عدد القتلى. وارتفع إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 إلى 72,736 قتيلاً، بالإضافة إلى 172,535 جريحاً. ويعتقد أن آلاف الجثث لا تزال عالقة تحت الأنقاض في قطاع غزة. ارتفع عدد ضحايا هجمات الجيش الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس آذار بمقدار 36 قتلا ليصل إلى 2795 قتلا. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن عدد القتلى والجرحى في الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي منذ الثاني من مارس آذار، وبذلك بلغ عدد القتلى في الهجمات الإسرائيلية خلال هذه الفترة 2795 قتلا وعدد الجرحى 8,586 جريحا. ومن بين القتلى 106 من العاملين في القطاع الصحي، بينما أصيب 244 من العاملين في هذا القطاع. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الأول عن مقتل 2759 شخصا في الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من مارس آذار. كان الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية مكثفة على لبنان في الثاني من مارس آذار واحتل العديد من البلدات في جنوب البلاد. كما أعلنت الحكومة اللبنانية أن عدد النازحين في البلاد تجاوز 1 مليون شخص خلال هذه الفترة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين لبنان وإسرائيل والذي بدأ سريانه في 7

عشر أبريل نيسان لمدة 3 أسابيع أخرى. ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل هجماتها في جنوب لبنان، بينما يواصل حزب الله الرعب. أفادت الأمم المتحدة بأن إسرائيل شردت نحو 40,000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الماضي. وقدم فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة تقييما للتطورات في الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وعرض حق تقارير صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية، موضحا أنه في العصب الأول من شهر مايو آيار نزح 42 شخصا بينهم 24 طفلا نتيجة لهدم المستوطنين الإسرائيليين منازل فلسطينية. وقال حق منذ بداية العام الماضي نزح نحو 40,000 شخص في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وفي جميع مدن الضفة الغربية المحتلة تتواصل غارات الجيش الإسرائيلي واستيلاء المسلحين الإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية المحمية في عدوان على الفلسطينيين السكان الأصليين للمنطقة وممتلكاتهم. وفي الآونة الأخيرة ظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لأب وابنه فلسطينيين أصيبا بجروح بالغة على يد مستوطنين إسرائيليين يحتلون أراضي فلسطينية في قرية شوكا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه سافر إلى إسبانيا للإشراف على عملية الإجلاء الآمنة لسفينة الرحلات البحرية MV هوندوس التي ترفع العلم الهولندي والتي كانت تبحر من الأرجنتين إلى جزر الكناري عندما ثبتت إصابة بعض ركابها بفيروس هانتا. ونشر غيبريسوس الخبر على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: لقد وصلت إلى إسبانيا وسأنضم إلى كبار المسؤولين الحكوميين الذين سيسافرون إلى تنارفة للإشراف على عملية النزول الآمن للركاب الطاقم والعاملين في المجال الصحي من سفينة MV هونديوس. صرح غيبريسوس مؤكدا تواصله المباشر مع قبطان السفينة يان دوبروكوفوس وزميله في منظمة الصحة العالمية على متنها الدكتور فريدري بانزا موتوكا قائلا: أبلغاني أنه في هذه المرحلة لا تظهر أعراض فيروس هانتا على أي شخص آخر على متن السفينة، وتواصل منظمة الصحة العالمية مراقبة الوضع عن كثب وتنسيق الدعم والخطوات اللاحقة، وستبلغ الدول الأعضاء والجمهور وفقا لذلك. كما أكد غيبريسوس أن خطر الإصابة بفيروس هانتا على سكان جزر الكناري والعالم منخفض حتى الآن. وقد لفتت هذه القضية انتباه العالم بعد اكتشاف فيروس هانتا لدى ركاب على متن السفينة MV هانديوس التي ترفع العلم الهولندي والتي كانت متجهة من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر في غرب إفريقيا. وأبحرت السفينة MV هانديوس إلى جزر الكناري في 7 مايو لإجلاء الركاب. يرى فيروس هانتا بأنه مرض ينتقل في الغالب عن طريق القوارض، وينتقل الفيروس عن طريق استنشاق الهواء المختلط ببراز القوارض المجفف وبولها ولعابها، وأحيانا عن طريق العض أو الخدش من قبلها، ويسبب أعراضا مثل الحمى والإرهاق وآلام العضلات. كما يمكن أن يسبب الفيروس فشلا تنفسيا، وقد يؤدي أحيانا إلى نزيف داخلي وفشل كلوي. أفادت التقارير الأولية بمقتل 12 شرطيا في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إقليم خايبر بختونا الباكستاني. وذكرت صحيفة الدون أن بيانا للشرطة أفاد بأن سيارة مفخخة هاجمت نقطة تفتيش فاتح كيل التابعة للشرطة في منطقة بانو بالإقليم.

وتشير التقارير الأولية إلى مقتل 12 شرطياً وإصابة 3 آخرين في الهجوم. وأضاف البيان أنه عقب الانفجار أطلق المهاجمون النار على نقطة التفتيش من عدة جهات بأسلحة ثقيلة، ما أدى إلى تدمير نقطة التفتيش بالكامل وتعطيل مركبة مدرعة كانت متمركزة هناك. كما تسبب الانفجار في أضرار جسيمة للمباني المحيطة وعلنت حالة الطوارئ في مستشفيات المنطقة. وتتكثف الهجمات المسلحة في باكستان في ولاية خيبر بختونخا وبلوشستان المتاخمتين لأفغانستان. وفي كلتا الولايتين تشن جماعات مسلحة تطوي الدفاع عن حقوق البشتون والبلوش هجمات ضد قوات الأمن الباكستانية والمدنيين. وتدعي إسلام آباد أن حركة طالبان باكستان تتخذ من أفغانستان مقرا لها وأنها تنظم هجماتها انطلاقا منها، بينما تنفي الحكومة الأفغانية هذه الادعاءات. وأما في بلوشستان فتبرز هجمات جيش التحرير بلوشستان الذي يسعى إلى انفصال بلوشستان عن باكستان وأن يتولى البلوش حكم المنطقة. حصد الرياضيون التراك 3 ميداليات ذهبية وفضية في المرحلة الثانية من بطولة كأس العالم للرماية بسهام المقامة في الصين. وذكر مراسل الأناضول أنه في إطار النهائيات التي أقيمت ضمن البطولة بمدينة شنغهاي تنافست المنتخبات الوطنية في مسابقات الغوص المركب للفرق رجال سيدات والفرق المختلطة. وفي المباراة النهائية تغلب الفريق التركي للسيدات على الولايات المتحدة بنتيجة 233 مقابل 232 ليحصد الميدالية الذهبية. أما فريق الرجال فقد واجه في منافسات المباراة النهائية نظيره الأمريكي وتمكن من الفوز عليه 234 مقابل 231 ليحرز بذلك الميدالية الذهبية أيضا. أما الفريق الزوجي المختلط فقد خسر المباراة النهائية أمام الولايات المتحدة بنتيجة 157 مقابل 154 مكتفيا بالحصول على ميدالية فضية. ومن المقرر أن تختتم البطولة اليوم الأحد بعد انطلاقها أيام 5 مايو أيار الجاري. أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم مشاركة المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، أعلن الاتحاد أن المنتخب الإيراني قرر المشاركة في البطولة وأن إجراءات الحصول على التأشيرة اللازمة قد اكتملت. وأكد الاتحاد أن المنتخب الإيراني استحق المشاركة في البطولة بفضل إنجازاته وأن الفريق يواصل تدريباته. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

مستمعينا الكرام، اليوم يوم الأمهات، نحتفل اليوم بعيد الأمهات في كافة أرجاء العالم. إنها الأم التي تحملتنا 9 أشهر وأنجبتنا وعملت ما بوسعها كي نترعرع بصحة وسلام. اليوم فرصتنا لاستذكار أفضالها علينا ونقدم لها الاحترام والمحبة التي تستحقها. علينا تقبيل أيديها لأننا مهما قبلناها فلن يكون كافيا، وإن كنا بعيدين عنها فهلموا بالاتصال بها ولا تنسوها. كل عيد أم وأنتم بخير.

وطن على المائدة، ذاكرة تغلي في القدور. أحيانا تخبرنا رائحة تصعد من المطبخ عن التاريخ أكثر مما تخبرن به الكتب. بخار يرتفع من قدر فيحملك إلى أزقة لم تزرها قط، ويجلسك في صدر مائدة لم تعرفها من قبل. أرشيف الشعوب أحيانا لا يحفظ في الأرواق بل في المطابخ أيضا. قد يصادر المحتل الأرض وقد يرسم الحدود، لكنه لن يستطيع أبدا انتزاع تلك البركة النابعة من ترابها ولا ذلك المذاق الممتد عبر آلاف السنين. حتى وأن غيروا أسماء الأطباق ورفعوا فوقها أعلاما غريبة، فإن رائحة الزعتر الممزوج بالسماق والسمسم ولون زيت الزيتون الصافي لا يكذبان أبدا. هما الملكية الوحيدة التي لا تغتصب، وربما لهذا السبب هما الأكثر حماية وصونا. اليوم نوجه بوصلتنا نحو الموائد لنتذوق ذلك الصبر الذي يغلي في القدور وتلك المقاومة الكبيرة التي نتقاسمها في كل لقمة. تستيقظ القدس في الصباح على تلك الرائحة الشهية لكعك القدس الخارج توا من الأفران، وصوت الخباز الذي يتردد صداه في الحارات ليس مجرد نداء بائع بل هو نبض مدينة عريقة. قليل من الزعتر، قطرات من زيت الزيتون، وفي منتصف الطبق تتربع كريات اللبن البيضاء الناصعة. حينها يتحول ذلك الفطور البسيط إلى أضخم وليمة في العالم، لأن في ذلك الزيت تكمن حكاية أشجار الزيتون التي تتشبث بالأرض لقرون. تلك الأشجار لا تعطي ثمارا فحسب بل تربي أجيالا، ولهذا يحاول المحتلون قطعها أو اقتلاعها من جذورها، غير مدركين أن مكان كل شجرة تقتلع تضرب ذاكرة عمرها 1000 عام جذورها من جديد. أما قلب المائدة الفلسطينية النابض فيكمن في تلك الحكاية الكبرى داخل القدر المقلوبة. هذه الأكلة في القدس هي الأكثر من مجرد وليمة، بل وأنها رفيقة موائد رمضان والشاهد الوقور في باحة المسجد الأقصى. تتمازج الخضروات والأرز واللحم بصبر لساعات حتى تأتي اللحظة الحاسمة حين يقلب القدر في منتصف المائدة أو في ساحات الأقصى أمام مئات العيون. ما يرتفع من ذلك الدخان ليس مجرد طعام بل هو أمل شعب ورمز للصمود، وكأن ذلك القدر المقلوب يهمس للكون بكلمة صامتة يقول مهما ثقل الظلم فأن الحقيقة ستعلو في النهاية وسيعود كل شيء من أصله إلى أصله إلى مكانه الصحيح. تستمر رحلتنا لنصل إلى مسخن، ملك الموائد الفلسطينية. خبز الطابون الرقيق المغموس بزيت الزيتون والمغطى بالبصل الأحمر المزين بالسماق والدجاج الذهبي. تلك الحرارة التي تشعر بها حين تقطع الخبز بيديك هي في الحقيقة حرارة الأرض، هي الصبر والجهد وقد اجتمعا في الفرن. ولا ننسى إيقاع الشوارع المبهج، الفلافل. ذلك المزيج من الحمص والتوابل الذي يكتسي باللون الذهبي في الزيت الساخن لم تعد الفلافل لغة فلسطينية فحسب، بل أصبحت لغة عالمية مشتركة من نيويورك إلى باريس ومن لندن إلى اسطنبول. انتشارها الواسع في تركيا اليوم كأحد الأطباق المفضلة يثبت حقيقة وحيدة، ألا وهي أن المذاق لا يحتاج إلى جواز سفر، والطعم الحقيقي يفتح لنفسه مكانا عابرا لكل الحدود. وعندما نتجه صوب غزة يستقبلنا صوت البحر الهادر في طبق الصيادية، ذلك الإيقاع المهيب بين السمك والأرز والبصل المحمر. غزة هي مكان أولئك الذين لا يتخلون عن كرم البحر حتى تحت الحصار. وفي مطابخ الخليل تغلي السماقية، ذلك الطبق الغني الذي يتميز بحموضته وقوامه الكثيف المكون من السماق المطحون والسلق والحمص واللحم. وإذا كان بجانبها طبق من الدقة فإن تلك القسوة تتحول فجأة إلى حنان الأرض، حفنة من المكونات وقبضة من الصبر. هكذا تصنع

أسلوب حياة لا مجرد وجبة. ولكن لماذا كل هذا الاهتمام بهذه الوصفات؟ لأن الأرض اليوم ليست وحدها ساحة المعركة، بل الذاكرة أيضاً. فحين تقلب الأم ملعقتها في المطبخ أو يجمع الأب حبات الزيتون الواحدة تلو الأخرى، فأن هذا ليس عملاً عادياً، بل هو مقاومة صامتة ونبيلة. طبق المسخن، حبة الفلافل أو قطرة زيت الزيتون، كلها أشهى وسيلة لقول لن ننسى. الوطن أحياناً ليس خارطة، بل هو تلك المائدة المقدسة التي يجلس حولها الناس يأكلون من إناء واحد ويحكون الحكاية ذاتها على تلك المائدة. يوجد حزن الماضي وألم الحاضر وفجر المستقبل العظيم. لهذا السبب حكاية فلسطين لا تنتهي، لأنها تطبخ كل صباح في كل مطبخ من جديد. أعزائي، في الحلقة القادمة سنركز على أحد أقوى حماة هذه الحكاية، على المرأة الفلسطينية. سنتحدث عن الجهد خلف كل لقمة، وعن تلك الرواية الوقورة خلف كل قصة. أما ملاحظتنا لليوم فهي: مذاق الشعب هو ذاكرته، وما دامت الذاكرة حية فإن هذه الحكاية لن تنتهي أبداً.

تركيا تؤسس نظام الملاحة المحلي الخاص بها. اتخذت وزارة الصناعة والتكنولوجيا خطوة هامة في شهر حزيران يونيو من العام الماضي، حيث أعلنت أنها ستقدم الدعم لمطوري تطبيقات الخرائط والملاحة المحلية. وتم استقبال الطلبات خلال عام 2025 واكتملت عمليات التقييم. وفي شهر آذار مارس وبمشاركة الوزير محمد فاتح كجر، تم التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بالملاحة المحلية بحضور جميع الأطراف. ونعرض لكم فيما يلي التحليل الذي كتبه أور بجريكلي لقناة تيارتي الإخبارية حول هذا الموضوع. أربعة أهداف رئيسية. تستخدم شركة توغ، وهي أحد شركاء المشروع، نظام الملاحة الذي طورته بنفسها منذ اليوم الأول لانطلاقها. ولا تقوم العلامة التجارية بمشاركة بيانات المستخدمين مع أي شخص أو مؤسسة محلية كانت أو أجنبية. ويهدف المشروع إلى نقل هذه الخبرة والتجربة المتراكمة في هذا المجال إلى نظام الملاحة المحلي الجديد الذي سيتم إنشاؤه. عندما يكتمل نظام الملاحة المحلي ويبدأ استخدامه في الحياة اليومية، سيتم استخدامه في الأجهزة المحمولة والمركبات، وعلى رأسها شركة توك شركة المشروع، والخدمات اللوجستية وتطبيقات المدن الذكية والتجارة الإلكترونية والسياحة وإدارة الكوارث والطوارئ. ولكن أبعد من ذلك، هناك أربعة أهداف استراتيجية هامة للمشروع. خصوصية المواطنين الأتراك. في الوقت الحالي يستخدم جميع المواطنين الأتراك تقريباً تطبيقات ملاحة أجنبية. لهذا السبب يمكن لمؤسسة أجنبية منتجة لتطبيق الملاحة مراقبة مكان وجود ملايين المواطنين الأتراك يومياً، وإلى أين يذهبون وأين يقضون أوقاتهم ومدتها بشكل فوري ومستمر. وبفارق لا يتجاوز نصف المتر تقريباً، يمكن رؤية المواطن التركي الذي يستخدم الملاحة في أي مكان على الكوكب. ورغم صعوبة حماية خصوصية الحياة الخاصة بسبب المستوى الذي وصلت إليه التكنولوجيا اليوم، إلا أنه سيتم منع وقوع هذه المعلومات في أيدي الغرباء. حالات الطوارئ والحرب. لقد أظهرت المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بعد حرب أوكرانيا والهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أن الحفاظ على السلام في العالم خلال القرن الحادي والعشرين ليس بالأمر السهل. وفي حالات مثل الطوارئ والحروب من

الممكن القيام بأعمال تخريبية من خلال نظام ملاحة أجنبي وتخريب مواضيع مثل اللوجستيات والدفاع والإغاثة العاجلة، بل إنه من الممكن تحت مسمى العقوبات إيقاف استخدام هذه الأنظمة الضرورية للغاية في الدولة المستهدفة، ومن خلال الملاحة المحلية سيتم منع حدوث ذلك أيضاً. لن يتم تسويق معلومات المواطنين الأتراك. تقدم العديد من التطبيقات الملاحة المستخدمة بشكل مجاني، وخلف هذا المظهر المجاني تكمن في الواقع عملية تسويق معلومات المستخدم للشركات التجارية. ومن خلال القيام بكل من الإعلانات والتوجيه يتم تحويل المستخدم نفسه في الواقع إلى منتج. ومع الملاحة المحلية سيتم منع تحويل المواطنين الأتراك إلى منتجات من قبل المؤسسات التجارية العالمية. تصدير لا استيراد. بفضل الملاحة المحلية ستتوقف هذه التطبيقات عن كونها مستوردة، خاصة في الاستخدامات المهنية والتجارية، والهدف هو التصدير أيضا، أي استخدام التطبيق في جميع أنحاء العالم. وبهذه الطريقة يهدف المشروع إلى جلب الموارد من الخارج بدلا من خروجها إلى الخارج، وهذه الخطوة ستقلل أيضا من التبعية للخارج. جزء من حملة التكنولوجيا الوطنية. أكد وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا كاجر أن الملاحة المحلية هي جزء من حملة التكنولوجيا الوطنية، وعلق قائلاً: لا يمكن التفكير في أن تبقى تركيا التي تنافس في دوري العمالقة في تطوير وإنتاج التكنولوجيا وتصدر التكنولوجيا العالية في كل مجال من الصناعات الدفاعية إلى السيارة المحلية متأخرة في هذا المجال الاستراتيجي. ومن أجل الملاحة المحلية وحدت شركات بشار سوفت وبي في بي وتوغ قواها تحت تنسيق الوزارة، ويهدف المشروع إلى أن يكون نظام الملاحة المحلي مدعوما بالذكاء الاصطناعي وأن يبدأ استخدامه في المدى القصير في كل جيب وفي كل مركبة وفي كل معصم. لقد أصبحت أنظمة الملاحة جزءا من الحياة اليومية الآن، وأخذت مكانها في أدوات مثل الهواتف والسيارات والساعات الذكية، لدرجة أنها تعمل تلقائيا بمجرد ركوب المستخدم لسيارته أو انطلاقه في الطريق. ولهذا السبب تلاشت حتى عادات النظر إلى الخرائط أو اتباع اللوحات الإرشادية. تحدد أنظمة الملاحة الموقع العالمي عبر الأقمار الصناعية، ويتم توفير الرؤية من خلال خرائط إدارية وطبيعية مثبتة مسبقاً، ويتم تحديثها باستمرار. ولزيادة الواقعية يتم مسح جميع الشوارع والأزقة بشكل دوري بواسطة مركبات تسجيل الصور باستمرار، ويتم تحويل صور الشوارع والأزقة والمباني. وبفضل الذكاء الاصطناعي يتم تحديد الكثافة المرورية من خلال حساب الأجزاء التي تتوقف فيها السيارات بشكل أكبر في الطريق.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم العاشر من شهر مايو أيار عام 2026 المصادف يوم الأحد. ساعاتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين.

3 اي ve 4 اي ve min el mevgi ala şebeke alemiye www.tatdinle.com ve ihtiyar el radyo ve misleme ihtiyari TRTVOT World ev min hilali tahmili tatbiki TRTDINLE ilmen bienne unvan el beride el elektroni arabiyet TRT.NET.TR مستمعينا الكرام أنا كامل بايركتار سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى حكاية إعادة ورؤى وزوايا إعادة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووفقا لبيان صادر عن رئاسة إدارة الاتصال برئاسة الجمهورية، تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات فضلا عن القضايا الإقليمية والعالمية. وأكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أن تركيا والإمارات توليان أهمية بالغة لتطوير التعاون في العديد من المجالات، لا سيما التجارة والطاقة والأمن. وفي معرض حديثه عن التطورات الإقليمية، أعرب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عن أسفه للصعوبات التي واجهها الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وشدد أردوغان على استمرار دعم تركيا الكامل للسيادة وأمن دولة الإمارات، وقدم تعازيه في الأضرار التي لحقت بالمنطقة. نسعى جاهدين للتوصل إلى حل دبلوماسي. وأشار رئيس الجمهورية أردوغان إلى أن تركيا على اتصال بالدول المعنية وتبذل جهودا مكثفة للتوصل إلى حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى الحاجة إلى مزيد من الحوار والتعاون لتلبية الاحتياجات الأمنية للمنطقة، مؤكدا أن تركيا ستواصل دورها البناء في هذا الصدد. أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان على الأهمية الاستراتيجية لعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا أكثر مما تحتاج تركيا إلى الاتحاد، وهذه الحاجة ستزداد في المستقبل. ففي رسالته التي صدرت في 9 مايو بمناسبة يوم أوروبا، أشار رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى أن يوم أوروبا الذي يحيي ذكرى إعلان شومان الذي وضع أسس التكامل الأوروبي هو دليل ملموس على هدف بناء مستقبل مشترك قائم على السلام والتعاون والاحترام المتبادل. ولفت أردوغان الانتباه إلى حقيقة أن القواعد التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي تختبر اليوم بالتزامن مع أزمات متعددة الأبعاد، وأضاف قائلا إن يوم 9 مايو يوم أوروبا الذي أعلن فيه إعلان شومان الذي وضع أسس التكامل الأوروبي ليس مجرد رمز من رموز الاتحاد الأوروبي، بل هو أيضا تجسيد ملموس لهدف بناء مستقبل مشترك قائم على السلام والتعاون والاحترام المتبادل في قارتنا. وإن القواعد التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي الذي وضعت أسسه قبل 76 عاما تختبر اليوم بالتزامن مع أزمات متعددة الأبعاد، فالحروب والأزمات السياسية والصعوبات الاقتصادية التي تلمس آثارها على نطاق عالمي جعلت من الضروري على الاتحاد الأوروبي انتهاج سياسات أكثر شمولا وتوحيدا. وبصفة

ise devlet muraşah halindimam ile İttihad el-Avrupi tazılı Türkiye unsura nesasiyen la gına anhu fi hazih el-ameliyye. Ve minel vâdıh elan enne eyye bünyetin Avrupiye bidûni mekâneti Türkiye el-layiga setekunu nâgısaten ve setuani min nukati dafin fi kudratiha ala idaretil ezmâd. وكما ذكرنا سابقا فإن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تركيا أكثر مما تحتاج تركيا إلى الاتحاد ولن تزداد هذه الحاجة إلا في المستقبل. وانطلاقا من مبدأ الوفاء بالاتفاقيات فإن تركيا عازمة على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بنهج يحقق المنفعة المتبادلة ومن منظور العضوية الكاملة. ونتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يبدي هذه الإرادة الصادقة أيضا وبهذه الأفكار آمل أن يكون يوم 9 مايو يوم أوروبا مناسبة للسلام والطمأنينة والتضامن في أرضنا المشتركة وأهنئ شعوب أوروبا ولا سيما مواطنين بمناسبة يوم أوروبا. نشر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان رسالة خطية بمناسبة عيد الأمهات فقال من خلالها أهنئ أمهاتنا اللواتي يرشدن حياتنا برحمتهن وتضحياتهن واللواتي يمثلن حجر الزاوية في أسرنا ومجتمعاتنا بمناسبة عيد الأمهات من صميم قلبي. وبصفتنا أفرادا في حضارة عظيمة تبنت مبدأ الجنة تحت أقدام الأمهات فإننا نعتز دائما بجهود الأمهات ومساعيهن ونسعى جاهدين من أجل رفاهيتهن وسلامتهن. نعلم أن لأمهاتنا الدور الأكبر في بناء تركيا قوية وأؤمن إيمانا راسخا بأننا بفضل جهود أمهاتنا الغاليات سنحقق حلمنا بقانون تركي مزدهر نحتفل بعيد الأمهات تكريما لأمهاتنا اللواتي يستحقن كل الثناء والاحترام وتذكر جميع الأمهات اللواتي رحلن عنا برحمة وامتنان. التقى وزير الخارجية هاكان فيدان مع وفد من حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس مجلس شورى حماس وأكد الوزير فيدان أن تركيا ستواصل الوقوف بحزم ضد أي خطوة تهدف إلى إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة غزة. ووفقا لمصادر في وزارة الخارجية التقى الوزير فيدان مع وفد حماس برئاسة محمد درويش رئيس مجلس شورى حماس وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لإرساء سلام دائم في غزة وإنشطة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتطورات أخرى في المنطقة. وأكد الوزير فيدان أن الحرب في المنطقة يجب ألا تؤدي إلى نسيان القضية الفلسطينية وأن تركيا ستواصل إبقاء الكوارث التي تسببها إسرائيل في غزة والضفة الغربية على أجندة المجتمع الدولي. وأشار الوزير فيدان إلى أن زيادة الوجود الإسرائيلي في غزة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المنطقة أمر غير مقبول. وأكد الوزير فيدان على ضرورة استمرار جميع الدول الداعمة لفلسطين ولا سيما الدول الإسلامية في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة وصرح بأن تركيا ستواصل قيادة هذه الجهود. وأضاف أن تركيا ستواصل بكل حزم الوقوف ضد أي خطوة تهدف إلى إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة غزة. اختتم معرض صحا 2026 الذي استعرض أحدث التطورات في صناعة الدفاع التركية بحضور أكثر من 150 ألف زائر ووفود من أكثر من 75 دولة وبعقود تصدير أجنبية تقدر قيمتها بنحو 8 مليارات دولار أمريكي. وقد نظم المعرض من قبل صحا إسطنبول أكبر تجمع صناعي في تركيا وأوروبا في قطاعات الدفاع والطيران والفضاء وأقيم في مركز معارض إسطنبول. وحضر الاجتماع الختامي كل من نائب رئيس صحا إسطنبول والمدير العام لشركة روكتسان مراد إكينجي والمدير العام لشركة أسلسان

أحمد أكيول والمدير العام لشركة صناعة الآلات والكيماويات إلهامي كليش والمدير العام لشركة توساش لصناعة المحركات محمود فاروق أكشيد والمدير العام لشركة توساش محمود دميروğlu والأمين العام لشركة ساحة إسطنبول ليفنت كريم أوچا. وتناول الاجتماع إسهامات المعرض في القطاع والإحصائيات التي حققها، وأشار مراد إكنجي في خطابه إلى أن المنظمة قد حطمت الأرقام القياسية هذا العام، ومسلطا الضوء على الاهتمام الشديد الذي ابداه الناس بالمعرض.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: بلغت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 72,736 قتيلاً. وقدمت وزارة الصحة في غزة في بيان خطي آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول عام 2023. وأشار البيان إلى أنه خلال 48 ساعة الماضية تم انتشال جثث 5 فلسطينيين، أحدهم من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 15 جريحا ونقلت إلى المستشفيات. وبناء على ذلك، ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025، فقد 850 شخصا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية، وأصيب 2,433 شخصا، وتم انتشال جثث 770 شخصا من تحت الأنقاض. كما تضمن بيان وزارة الصحة معلومات تفيد بأنه بعد استكمال معهد الطب الشرعي الذي يقيم ملفات وتقارير المفقودين منذ بداية أبريل نيسان واعتماد البيانات، أضيف 103 أشخاص إلى إجمالي عدد القتلى. وارتفع إجمالي عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2023 إلى 72,736 قتيلاً، بالإضافة إلى 172,535 جريحاً. ويعتقد أن آلاف الجثث لا تزال عالقة تحت الأنقاض في قطاع غزة. ارتفع عدد ضحايا هجمات الجيش الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس آذار بمقدار 36 قتل ليصل إلى 2,795 قتيلا. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن عدد القتلى والجرحى في الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي منذ الثاني من مارس آذار. وبذلك بلغ عدد القتلى في الهجمات الإسرائيلية خلال هذه الفترة 2,795 قتلا، وعدد الجرحى 8,586 جريحا. ومن بين القتلى 106 من العاملين في القطاع الصحي، بينما أصيب 244 من العاملين في هذا القطاع. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الأول عن مقتل 2,759 شخصا في الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من مارس آذار. كان الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية مكثفة على لبنان في الثاني من مارس آذار، واحتل العديد من البلدات في جنوب البلاد. كما أعلنت الحكومة اللبنانية أن عدد النازحين في البلاد تجاوز 1,000,000 شخص خلال هذه الفترة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تمديد وقف إطلاق النار المعقد بين لبنان وإسرائيل، والذي بدأ سريانه في 17 أبريل نيسان، لمدة 3 أسابيع أخرى. ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل هجماتها في جنوب لبنان، بينما يواصل حزب الله الرعب. أفادت الأمم المتحدة بأن إسرائيل شردت نحو 40,000 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الماضي. وقدم فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة تقييما للتطورات في الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وعرض حق تقارير

صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية، موضحا أنه في العصر الأول من شهر مايو آذار نزح 42 شخصا بينهم 24 طفلا نتيجة لهدم المستوطنين الإسرائيليين منازل فلسطينية. وقال حق منذ بداية العام الماضي نزح نحو 40 ألف شخص في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وفي جميع مدن الضفة الغربية المحتلة تتواصل غارات الجيش الإسرائيلي واستيلاء المسلحين الإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية المحمية في عدوان على الفلسطينيين السكان الأصليين للمنطقة وممتلكاتهم. وفي الآونة الأخيرة ظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لأب وابنه فلسطينيين أصيبا بجروح بالغة على يد مستوطنين إسرائيليين يحتلون أراضي فلسطينية في قرية شوكا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربي. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه سافر إلى إسبانيا للإشراف على عملية الإجلاء الآمنة لسفينة الرحلات البحرية MV هوندوس التي ترفع العلم الهولندي والتي كانت تبحر من الأرجنتين إلى جزر الكناري عندما ثبتت إصابة بعض ركابها بفيروس هانت. ونشر غيبريسوس الخبر على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: لقد وصلت إلى إسبانيا وسأنضم إلى كبار المسؤولين الحكوميين الذين سيسافرون إلى تنارفة للإشراف على عملية النزول الآمن للركاب والطاقم والعاملين في المجال الصحي من سفينة MV هونديوس. صرح غيبريسوس مؤكداً تواصله المباشر مع قبطان السفينة يان دوبروكوفوس وزميله في منظمة الصحة العالمية على متنها الدكتور فريدري بانزا موتوكا قائلاً: أبلغاني أنه في هذه المرحلة لا تظهر أعراض فيروس هانت على أي شخص آخر على متن السفينة، وتواصل منظمة الصحة العالمية مراقبة الوضع عن كثب وتنسيق الدعم والخطوات اللاحقة، وستبلغ الدول الأعضاء والجمهور وفقا لذلك. كما أكد غيبريسوس أن خطر الإصابة بفيروس هانت على سكان جزر الكناري والعالم منخفض حتى الآن. وقد لفتت هذه القضية انتباه العالم بعد اكتشاف فيروس هانت لدى ركاب على متن السفينة MV هونديوس التي ترفع العلم الهولندي والتي كانت متجهة من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر في غرب أفريقيا. وأبحرت السفينة MV هونديوس إلى جزر الكناري في 7 مايو لإجلاء الركاب. يعرف فيروس هانت بأنه مرض ينتقل في الغالب عن طريق القوارض، وينتقل الفيروس عن طريق استنشاق الهواء المختلط ببراز القوارض المجفف وبولها ولعابها، وأحيانا عن طريق العض أو الخدش من قبلها، ويسبب أعراضا مثل الحمى والإرهاق وآلام العضلات. كما يمكن أن يسبب الفيروس فشلا تنفسيا، وقد يؤدي أحيانا إلى نزيف داخلي وفشل كلوي. أفادت التقارير الأولية بمقتل 12 شرطيا في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إقليم خايبر بختونا الباكستاني. وذكرت صحيفة الدون أن بيانا للشرطة أفاد بأن سيارة مفخخة هاجمت نقطة تفتيش فاتح كيل التابعة للشرطة في منطقة بانو بالإقليم. وتشير التقارير أولية إلى مقتل 12 شرطيا وإصابة 3 آخرين في الهجوم. وأضاف البيان أنه عقب الانفجار أطلق المهاجمون النار على نقطة التفتيش من عدة جهات بأسلحة ثقيلة، ما أدى إلى تدمير نقطة التفتيش بالكامل وتعطيل مركبة مدرعة كانت متمركزة هناك. كما تسبب الانفجار في أضرار جسيمة للمباني المحيطة وولنت حالة الطوارئ في مستشفيات المنطقة. وتتكثف الهجمات المسلحة في باكستان في ولاية خايبر با
Pakhtunkhwa ve Beluşistan el-Mütahimetin li Afganistan. Ve fi kilte el-vilayetin teşhunu cemaatun müsellaha tettayi ettifa'an hukuk el-Beştun vel-Beluş hecematin dıtta kuvvatil emn el-Pakistaniye vel-Medeniyin. وتدعي إسلامآباد أن حركة طالبان باكستان تتخذ من أفغانستان مقراً لها وأنها تنظم هجماتها انطلاقاً منها بينما تنفي الحكومة الأفغانية هذه الادعاءات. وأما في بلوشستان فتبرز هجمات جيش التحرير بلوشستان الذي يسعى إلى انفصال بلوشستان عن باكستان وأن يتولى البلوش حكم المنطقة. حصد الرياضيون أتراك 3 ميداليات ذهبية وفضية في المرحلة الثانية من بطولة كأس العالم للرماية بسهام المقامة في الصين. وذكر مراسل الأناضول أنه في إطار النهائيات التي أقيمت ضمن البطولة بمدينة شانغهاي تنافست المنتخبات الوطنية في مسابقات الغوص المركب للفرق رجال سيدات والفرق المختلطة. وفي المباراة النهائية تغلب الفريق التركي للسيدات على الولايات المتحدة بنتيجة 233 مقابل 232 ليحصد الميدالية الذهبية. أما فريق الرجال فقد واجه في منافسات المباراة النهائية نظيره الأمريكي وتمكن من الفوز عليه 234 مقابل 231 ليحرز بذلك الميدالية الذهبية أيضا. أما الفريق الزوجي المختلط فقد خسر المباراة النهائية أمام الولايات المتحدة بنتيجة 157 مقابل 154 مكتفيا بالحصول على ميدالية فضية. ومن المقرر أن تختتم البطولة اليوم الأحد بعد انطلاقها أيام 5 مايو أيار الجاري. أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم مشاركة المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، أعلن الاتحاد أن المنتخب الإيراني قرر المشاركة في البطولة وأن إجراءات الحصول على التأشيرة اللازمة قد اكتملت. وأكد الاتحاد أن المنتخب الإيراني استحق المشاركة في البطولة بفضل إنجازاته وأن الفريق يواصل تدريباته. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

مستمعينا الكرام، اليوم يوم الأمهات، نحتفل اليوم بعيد الأمهات في كافة أرجاء العالم. إنها الأم التي تحملتنا 9 أشهر وأنجبتنا وعملت ما بوسعها كي نترعرع بصحة وسلام. اليوم فرصتنا لاستذكار أفضالها علينا ونقدم لها الاحترام والمحبة التي تستحقها. علينا تقبيل أيديها لأننا مهما قبلناها فلن يكون كافيا، وإن كنا بعيدين عنها فهلموا بالاتصال بها ولا تنسوها. كل عيد أم وأنتم بخير.

وطن على المائدة، ذاكرة تغلي في القدور. أحيانا تخبرنا رائحة تصعد من المطبخ عن التاريخ أكثر مما تخبرن به الكتب، بخار يرتفع من قدر فيحملك إلى أزقة لم تزرها قط، ويجلسك في صدر مائدة لم تعرفها من قبل. أرشيف الشعوب أحيانا لا يحفظ

يحفظ في الأرواق بل في المطابخ أيضا. قد يصادر المحتل الأرض وقد يرسم الحدود، لكنه لن يستطيع أبدا انتزاع تلك البركة النابعة من ترابها ولا ذلك المذاق الممتد عبر آلاف السنين. حتى وأن غيروا أسماء الأطباق ورفعوا فوقها أعلاما غريبة، فإن رائحة الزعتر الممزوج بالسماق والسمسم ولون زيت الزيتون الصافي لا يكذبان أبدا. هما الملكية الوحيدة التي لا تغتصب، وربما لهذا السبب هما الأكثر حماية وصونا. اليوم نوجه بوصلتنا نحو الموائد لنتذوق ذلك الصبر الذي يغلي في القدور وتلك المقاومة الكبيرة التي نتقاسمها في كل لقمة. تستيقظ القدس في الصباح على تلك الرائحة الشهية لكعك القدس الخارج توا من الأفران، وصوت الخباز الذي يتردد صداه في الحارات ليس مجرد نداء بائع بل هو نبض مدينة عريقة. قليل من الزعتر، قطرات من زيت الزيتون، وفي منتصف الطبق تتربع كريات اللبن البيضاء الناصعة. حينها يتحول ذلك الفطور البسيط إلى أضخم وليمة في العالم، لأن في ذلك الزيت تكمن حكاية أشجار الزيتون التي تتشبث بالأرض لقرون. تلك الأشجار لا تعطي ثمارا فحسب بل تربي أجيالا، ولهذا يحاول المحتلون قطعها أو اقتلاعها من جذورها، غير مدركين أن مكان كل شجرة تقتلع تضرب ذاكرة عمرها 1000 عام جذورها من جديد. أما قلب المائدة الفلسطينية النابض فيكمن في تلك الحكاية الكبرى داخل القدر المقلوبة. هذه الأكلة في القدس هي الأكثر من مجرد وليمة، بل وأنها رفيقة موائد رمضان والشاهد الوقور في باحات المسجد الأقصى. تتمازج الخضروات والأرز واللحم بصبر لساعات حتى تأتي اللحظة الحاسمة حين يقلب القدر في منتصف المائدة أو في ساحات الأقصى أمام مئات العيون. ما يرتفع من ذلك الدخان ليس مجرد طعام بل هو أمل شعب ورمز للصمود، وكأن ذلك القدر المقلوب يهمس للكون بكلمة صامتة يقول مهما ثقل الظلم فإن الحقيقة ستعلو في النهاية وسيعود كل شيء من أصله إلى أصله إلى مكانه الصحيح. تستمر رحلتنا لنصل إلى مسخن ملك الموائد الفلسطينية. خبز الطابون الرقيق المغموس بزيت الزيتون والمغطى بالبصل الأحمر المزين بالسماق والدجاج الذهبي. تلك الحرارة التي تشعر بها حين تقطع الخبز بيديك هي في الحقيقة حرارة الأرض، هي الصبر والجهد وقد اجتمعا في الفرن. ولا ننسى إيقاع الشوارع المبهج الفلافل، ذلك المزيج من الحمص والتوابل الذي يكتسي باللون الذهبي في الزيت الساخن. لم تعد الفلافل لغة فلسطينية فحسب، بل أصبحت لغة عالمية مشتركة من نيويورك إلى باريس ومن لندن إلى اسطنبول. انتشارها الواسع في تركيا اليوم كأحد الأطباق المفضلة يثبت حقيقة وحيدة، ألا وهي أن المذاق لا يحتاج إلى جواز سفر، والطعم الحقيقي يفتح لنفسه مكانا عابرا لكل الحدود. وعندما نتجه صوب غزة يستقبلنا صوت البحر الهادر في طبق الصيادية، ذلك الإيقاع المهيب بين السمك والأرز والبصل المحمر. غزة هي مكان أولئك الذين لا يتخلون عن كرم البحر حتى تحت الحصار. وفي مطابخ الخليل تغلي السماقية، ذلك الطبق الغني الذي يتميز بحموضته وقوامه الكثيف المكون من السماق المطحون والسلق والحمص واللحم. وإذا كان بجانبها طبق من الدقة فإن تلك القسوة تتحول فجأة إلى حنان الأرض، حفنة من المكونات وقبضة من الصبر. هكذا تصنع أسلوب حياة لا مجرد وجبة. ولكن لماذا كل هذا الاهتمام بهذه الوصفات؟ لأن الأرض اليوم ليست وحدها ساحة المعركة بل الذاكرة أيضا. فحين تقلب الأم ملعقتها في المطبخ أو يجمع الأب حبات الزيتون الواحدة تلو الأخرى، فأن هذا ليس عملا عاديا بل هو مقاومة صامتة ونبيلة. طبق المسخن، حبة الفلافل أو قطرة زيت الزيتون، كلها أشهى وسيلة لقول لن ننسى
الوطن أحيانا ليس خارطة بل هو تلك المائدة.

إذا المقدسة التي يجلس حولها الناس يأكلون من إناء واحد ويحكون الحكاية ذاتها على تلك المائدة، يوجد حزن الماضي وألم الحاضر وفجر المستقبل العظيم. لهذا السبب حكاية فلسطين لا تنتهي، لأنها تطبخ كل صباح في كل مطبخ من جديد. أعزائي، في الحلقة القادمة سنركز على أحد أقوى حماة هذه الحكاية، على المرأة الفلسطينية. سنتحدث عن الجهد خلف كل لقمة، وعن تلك الرواية الوقورة خلف كل قصة. أما ملاحظتنا لليوم فهي: مذاق الشعب هو ذاكرته، وما دامت الذاكرة حية فإن هذه الحكاية لن تنتهي أبداً.

تركيا تؤسس نظام الملاحة المحلي الخاص بها. اتخذت وزارة الصناعة والتكنولوجيا خطوة هامة في شهر حزيران يونيو من العام الماضي، حيث أعلنت أنها ستقدم الدعم لمطوري تطبيقات الخرائط والملاحة المحلية. وتم استقبال الطلبات خلال عام 2025 واكتملت عمليات التقييم، وفي شهر آذار مارس

أربعة أهداف رئيسية. تستخدم شركة توغ، وهي أحد شركاء المشروع، نظام الملاحة الذي طورته بنفسها منذ اليوم الأول لانطلاقها. ولا تقوم العلامة التجارية بمشاركة بيانات المستخدمين مع أي شخص أو مؤسسة محلية كانت أو أجنبية. ويهدف المشروع إلى نقل هذه الخبرة والتجربة المتراكمة في هذا المجال إلى نظام الملاحة المحلي الجديد الذي سيتم إنشاؤه. عندما يكتمل نظام الملاحة المحلي ويبدأ استخدامه في الحياة اليومية، سيتم استخدامه في الأجهزة المحمولة والمركبات، وعلى رأسها شركة توغ شركة المشروع، والخدمات اللوجستية وتطبيقات المدن الذكية والتجارة الإلكترونية والسياحة وإدارة الكوارث والطوارئ. ولكن أبعد من ذلك، هناك أربعة أهداف استراتيجية هامة للمشروع. خصوصية المواطنين الأتراك. في الوقت الحالي يستخدم جميع المواطنين الأتراك تقريباً تطبيقات ملاحة أجنبية. لهذا السبب يمكن لمؤسسة أجنبية منتجة لتطبيق الملاحة مراقبة مكان وجود ملايين المواطنين الأتراك يومياً، وإلى أين يذهبون وأين يقضون أوقاتهم ومدتها بشكل فوري ومستمر. وبفارق لا يتجاوز نصف المتر تقريباً، يمكن رؤية المواطن التركي الذي يستخدم الملاحة في أي مكان على الكوكب. ورغم صعوبة حماية خصوصية الحياة الخاصة بسبب المستوى الذي وصلت إليه التكنولوجيا اليوم، إلا أنه سيتم منع وقوع هذه المعلومات في أيدي الغرباء. حالات الطوارئ والحرب. لقد أظهرت المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بعد حرب أوكرانيا والهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أن الحفاظ على السلام في العالم خلال القرن الحادي والعشرين ليس بالأمر السهل. وفي حالات مثل الطوارئ والحروب، من الممكن القيام بأعمال تخريبية من خلال نظام ملاحة أجنبي وتخريب مواضيع مثل اللوجستيات والدفاع والإغاثة العاجلة. بل إنه من الممكن تحت مسمى العقوبات إيقاف استخدام هذه الأنظمة الضرورية للغاية في الدولة المستهدفة، ومن خلال الملاحة المحلية سيتم منع حدوث ذلك أيضاً. لن يتم تسويق معلومات المواطنين الأتراك. تقدم العديد من التطبيقات الملاحة المستخدمة بشكل مجاني، وخلف هذا المظهر المجاني تكمن في الواقع عملية تسويق معلومات المستخدم للشركات التجارية. ومن خلال القيام بكل من الإعلانات والتوجيه يتم تحويل المستخدم نفسه في الواقع إلى منتج. ومع الملاحة المحلية سيتم منع تحويل المواطنين الأتراك إلى منتجات من قبل المؤسسات التجارية العالمية. تصدير لا استيراد. بفضل الملاحة المحلية ستتوقف هذه التطبيقات عن كونها مستوردة، خاصة في الاستخدامات المهنية والتجارية، والهدف هو التصدير أيضا، أي استخدام التطبيق في جميع أنحاء العالم. وبهذه الطريقة يهدف المشروع إلى جلب الموارد من الخارج بدلا من خروجها إلى الخارج، وهذه الخطوة ستقلل أيضا من التبعية للخارج. جزء من حملة التكنولوجيا الوطنية. أكد وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا كاجر أن الملاحة المحلية هي جزء من حملة التكنولوجيا الوطنية، وعلق قائلاً: لا يمكن التفكير في أن تبقى تركيا التي تنافس في دوري العمالقة في تطوير وإنتاج التكنولوجيا وتصدر التكنولوجيا العالية في كل مجال من الصناعات الدفاعية إلى السيارة المحلية متأخرة في هذا المجال الاستراتيجي. ومن أجل الملاحة المحلية وحدت شركات بشار سوفت وبي في بي وتوغ قواها تحت تنسيق الوزارة، ويهدف المشروع إلى أن يكون نظام الملاحة المحلي مدعوما بالذكاء الاصطناعي وأن يبدأ استخدامه في المدى القصير في كل جيب وفي كل مركبة وفي كل معصم. لقد أصبحت أنظمة الملاحة جزءا من الحياة اليومية الآن، وأخذت مكانها في أدوات مثل الهواتف والسيارات والساعات الذكية، لدرجة إنها تعمل تلقائيا بمجرد ركوب المستخدم لسيارته أو انطلاقه في الطريق. ولهذا السبب تلاشت حتى عادات النظر إلى الخرائط أو اتباع اللوحات الإرشادية. تحدد أنظمة الملاحة الموقع العالمي عبر الأقمار الصناعية، ويتم توفير الرؤية من خلال خرائط إدارية وطبيعية مثبتة مسبقاً، ويتم تحديثها باستمرار. ولزيادة الواقعية يتم مسح جميع الشوارع والأزقة بشكل دوري بواسطة مركبات تسجيل الصور باستمرار، ويتم تحويل صور الشوارع والأزقة والمباني. وبفضل الذكاء الاصطناعي يتم تحديد الكثافة

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.